نرجعكم برنامجنا هلا ومعي بدي أفرجيكم إنه مثل نغمة هون هلا إنه ما بعرف شو هي، خلي هيلان تشرح لنا عنها. شي آلة اسمها ديد تشيغيدو، حنسمعكم إياها هلا.